يعني أقص بني تران اسمي الصومالي بخو جينيفا الصومالي تسمطاني جيت نخوك ناسونا مانيا نكي داود سان جمانو سكوبا زيو ماهون دي ليني كوارا سكاب هندي كوبرانكو على زول زول انجليز رانكوبا انجليز كوبرانكو سكوبا ما بزيوني كنا نمان بيين يعني أقص بني تران.

جو بولي سوني نيهال فيلمني جيت كنا اسمان كنا سونا منها داو جول جول كسمت فيلمني بيتشي باري هي جيت كو كنا سكين ارو يان انان راج انان نيرنغ با جيت اونغا